رجوعيات. أناديكم أشد على أياديكم، أبوس الأرض تحت نعالكم، وأقول أفديكم وأهديكم ضياء عيني ودفء القلب أعطيكم، فمأساة التي أحيا نصيبي من مآسي.